0: عجبه تعبت عجبه انا وما تعبت مساحه منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يوم معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي
1: ليش بدك تصوفي تعرفني

ما تعاد مساع منطلق منطلق إني مخ أكبر منك بدريتي إنك مساع يومك عادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي أنت بتحكي حكي عادي.